شاب انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط انا عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جمعه ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فج الدور امك فستنى شوي لازم نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي